اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر وخير لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط على التردد 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12 ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وبطلباتكم، وأجمل التحايا لكم من شافي الهاجري معي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله، أبو هيثم من مسقط طلب، جميل واسمر محمد قنديل، جمال محمد طلب، زينة فريد الأطرش، أو هو طلب أغنيتين، فريد وشادية، وبعدين ما هي شادية في الأغنيتين موجودة، فاخترنا أغنية زينة يا جمال محمد. أبو خالد طلب على دلعونة سميرة توفيق، حمد طلب أبحث عن سمراء محرم فؤاد، خالد خليل طلب أم راشد سعدون جابر، عيسى سليطي طلب غير الوقت لفيصل عبد الله، منتصر شاكر طلب غريبة من بعد عينك يا يما، زهور حسين، مازن قالت أو قال لا تقرب حينا، فهد بلان، أم حمد طلبت أولو العين الشمس شادية، أم أحمد من العراق طلبت بعيون خضرة مبارك المعتوق، سعاد طلبت طلبين، يا سعاد أنت حددي بالضبط، طلبتي رباب أتت الظروف، وبعدين طلبتي محرم فؤاد، أنا طبعا مسجل رباب، فخلص اثبتي على رباب يعني، بعدين ايش طلبين يعني. فاطمة الوهيبي طلبت صاير يا قلبي ختيار لهادي هزيم، هادي هزيم فنان لبناني راحل، هو صاحب اغنية عازز علي النوم، اذا سمعتوا هذه الاغنية عازز علي النوم، طلبته فاطمة الوهيبي. في كمان طلبات اخرى وصلت، في مثلا صباح الخير تحياتك حسين نعمة، نخل السماوة، علي موسى، علي موسى ونخل السماوة، حسين نعمة، خليها من جلساتنا يا شافي، خليها نخل السماوة، حسين نعمة، خليها من جلساتنا، جميلة مغنيها بشكل حلو، هو حلو أصلا، الله يشفي ويعافي. في عندنا محمد حسن، محمد حسن موجود في حلقة اليوم، محمد حسن موجود، مستمع موجود. طيب محمد حسن شو طلب؟ طيب أنا هجاوبك على سؤالك يا محمد إن شاء الله. في كمان محمد أبو جاسم، محمد البطيني طلب أغنية عافوني زين للفنان عبد الكريم، عافوني زين عبد الكريم عبد القادر، عافوني أعتقد أغنية لعبد الكريم عبد القادر، طيب أنا هكتبها. أبو جاسم، محمد البطيني، هي مقطع في أغنية أو هي في أغنية، عافوني أشوفها إن شاء الله، عبد الكريم عبد القادر. سعاد تقول طيب طلبت طلبين ليش يعني تلخبطيني ليش تلخبطيني يا سعاد. علي خاطر النجادي طلب أغنية لسيد شطة، سيد شطة فنان مصري تكلمنا عنه احنا في حلقات سابقة من طربيات، بس اكتب علي خاطر النجادي طلب، هو كاتب عافوني ما بعرف. هل توقف برنامج تغريد؟ توقف لمدة شهر، يعني شهر إن شاء الله، وطربيات يتوقف شهر في بداية من 1/8 إن شاء الله، لمدة شهر يعني ارتاحوا شوي فتغريد بيعود 1/8، طربيات بيتوقف 1/8 ولمدة شهر، شهر إن شاء الله. وين كمان وصلنا؟ ما أحلى ليالي إشبيليا، هذه لسيد شطة، سيد شطة، ما أحلى ليالي إشبيلية. هل هي أغنية طربية يا علي خاطر النجادي ولا فرانكو عرب؟ عايزين نسمع الطرب العربي الأصيل، احنا طربيات، فإذا كان فيها فرانكو عرب بلاش منها، كويس ممكن تسمع. في نجاة الصغيرة مطلوبة يا مرسال الهوى، مين اللي طلب نجاة الصغيرة؟ من الذي طلب؟ نادية السرعاوي، يا سلام عليك يا نادية، نادية هاي الأغاني الطربية، يا مرسال الهوى فيها شجان وفيها شرقية واضحة، نجاة الصغيرة.
وخاصة أن صوتها دافئ يعني. سعاد من الكويت: والله أبو أحمد الأغنيتين كلامهم حزين. ما ينفع الأغنيتين يعني، في طلب واحد يا سعاد حددي، أنت حددتي خلاص، أنا كتبت ربب خلاص ما في تغيير. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، أبو بكر سالم، محلى رنين الوتر، وننطلق إن شاء الله.

أنا بحضر للحلقات الأسبوع القادم إن شاء الله. كنت بدور فوجدت في الـ أنا خليتها في النوادر، فريد الأطرش وعبد الوهاب في عزف على العود، بس أنا سمعت فريد أول مرة أسمع فريد عازف العود، يعني مش المحترف فقط، المبدع، المبدع غير المبدع، لأنه الناس ما بيسمعوش لفريد إلا المعزوفة اللي عملها في حفلة الربيع، هي بس هذه المقطوعة جميلة، لكن التكنيك تكنيك، يعني اللي بيعزف محترف، يعني عازف احترافي أو عازف احترافي، لكن ما سمعتوش فريد العازف الوجداني، لما يعزف على العود بوجدانه، مش بس بمهارته في العزف، لا ماهر في العزف في مقطوعة الربيع، جميلة ورائعة. ما أنا بتكلم عن وجهة نظري الخاصة في التكنيك وفي العمق والوجدان والإحساس العالي، بخلي العود بين يديه يعترف بكل ألوان الشجن والتعب والوجع الإنساني والذكريات والوداع والرحيل والعودة، يعني فخليتها بيعزف على العود، حتى اسمعوا الجالسين، هو جلسة خاصة وسهرة خاصة، وكان فيها هو وعبد الوهاب ماسك العود، واسمعوا الآهات اللي أصدرها الجالسون، وكلهم يعني محترفين، يعني فنانين، ويريدون منه أن يزيد. لا مبدع مبدع مبدع كبير، فنان كبير فريد. طبعا مش محتاج شهادتي هو، يعني ناقص شهادتي، يعني اسمع علينا. الأغنية علي خاطر النجادي، سيد شطا، ما أحلى ليالي شبيليا، بيقول سبق وطلبتها وأدعتوها، ممكن أنا ما كنتش منتبه، ممكن بسألك يعني بتأكد منك، هل هي بسمعها على العموم. والمستمع الكريم اللي طلب عبد الرحمن الحداد يا رايحين الوطن، هذه الأغنية طلبت قبل يوم أو يومين، وزملاء قالوا لي إنها أغنية مدلول وطني، يعني لا تصلح في طربيات، فياريت لو تغير ما طلبت. المستمع الكريم اللي فيصل المطيري من الكويت، أنت الظاهر أول مرة تسمع طربيات يا فيصل، ظاهر أول، لأن طلبك غريب، يعني إحنا قدماء جدا. نوال ممكن في الهدية، ممكن نسمعك نوال في، يعني تكون في الهدية، لأنه الهدية الساعة 11 كل يوم بنحط من جلسات صوت الخليج الحصرية، فممكن شوف لي شافي الله يرضى عليك من جلسات صوت الخليج أغنية لنوال حتى نلبي طلب فيصل المطيري. ما نقدر نقول لا لفيصل المطيري، أهلا وسهلا فيصل من الكويت. في محمد بيقول صباح الخير واس. طيب احنا نسمع جميل واسمر أو جميل واسمر، طلبها محمد قنديل، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في علي وجدات طلب أبو بكر سالم. أبو بكر سالم كان في أغنية الاستهلال محلى رنين الوتر، ما سمعت الظاهر، ما تابعتنا يا علي وجدات، غير يا علي وجدات. الأغنية اللي أبو جاسم طلبها باعوني وعافوني، عبد الكريم عبد القادر، اسمها باعوني اسم الأغنية، لذلك احنا دائما نركز على اسم الأغنية. وشكرا يا علي وجداد. وين وصلنا؟ طيب نسمع فريد الأطرش في أغنية زينة طلبها جمال محمد. زينة فريد الأطرش.

طف الخدين والله زينة والله تشتهي هالعين لولا خوفي من الله لا طف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي

التربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم جميل، منتصف أسبوع رائع إن شاء الله. نسمع سميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة، الأغنية أغنية على درعونة، طلبها أبو خالد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. احنا بنقترب من العاشرة. هذه الأغنية اللي أول مرة أسمعها لسميرة توفيق، وحتى شكيت إنها مش سميرة توفيق، فأكدوا لي لا سميرة توفيق. والصوت قريب، يعني قريب لما تركز شوية تحس إنه في سميرة، بس في البدايات الظاهر. نجاح سلام، هذا مؤيد طالب. نجاح سلام، اشتقنا يا حلو، هي اشتقنا يا حلو، والله اشتقنا، هي لنجاح سلام مش لنجاح سلام بتهيألي. طيب بتأكد الآن، خلينا أبو سعد. شكرا، طلب الصبر طيب لكرامة مرسال. أنا كتبت طلبك يا أبو سعد.

صوت سميرة بس في البدايات، يعني قبل ما تشتهر ويصبح لها يعني كينونة خاصة بها وشخصية غنائية خاصة بها بتهيألي. طيب وصلنا أو اقتربنا من العاشر، ما وعد كلمة في أغنية اليوم، الكلمة في أغنية من أغاني الفنان العراقي الراحل الكبير رياض أحمد. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مؤيد، الأغنية اشتقنا يا حلو هذه للفنانة السورية حنان، حنان السورية، وليست لنجاح سلام. ممكن في اليوتيوب حاطين صورة نجاح سلام وحاطين أغنية اشتقنا يا حلو، بس لما تسمع مش نجاح سلام، هذه حنان السورية. وأيدني في ذلك، أو أنا أؤيد في ذلك، مازن وريم ولمين كمان، فاطمة الوهيبي وريم، ريم لا لا ريم دخلت في موضوع ثاني، موضوع الإجابة عن السؤال. طيب سمعنا كل كتر، ما معنى الكتر في أغنية رياض أحمد؟ كل كتر علقنا زينة، ما معنى كتر؟ نسمع.
1: لوعت المشتاق لوع، كل كتر علقنا زينة، كل كتر ضوينا شمع.
0: كل كتر، كل كتر، ما معنى كلمة كتر باللهجة العراقية في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وصلنا لمحرم فؤاد اللي طلبه حمد في أغنية أبحث عن سمراء، نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهل أي بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوع بالكتر علقنا فينا بالكتر ضوينا.
0: كتر، ما معنى كتر اللي وردت في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع سعدون جابر في أغنية أم راشد لطلبها خالد خليل.

0: ما زلنا معكم مع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوع بالكتر علقنا زينة بالكتر ضوينا شمع.
0: كلمة كتر هي اللي توقفنا عندها اليوم في أغنية رياض أحمد، الله أعلنسى حبيبة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ومطلوب فيصل عبد الله في أغنية غير الوقت اللي طلبها عيسى السليطي.
2: غير الوقت حبيبي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال وصيف جميل. والله معقول الصيف يعني بالليل الجو في قطر بيكون يعني حلو. يعني بمشي بالليل بمشي الفجر الجو في نسمة جميلة حلوة. في النهار ما عليه يعني شوية حرارة، لكن أنا بتشوف أخبار العالم الأوروبية غريبة، عندهم الحرارة بشكل يعني مرعب. الله يحفظكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوع بالكتر علقنا زينة
0: كل كتر. ما معنى كتر في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، وكلكم عرفتوها ما شاء الله عليكم. ونذهب إلى بما أنها في العراق، نذهب نسمع زهور حسين اللي طلبها منتصر شاكر، غريبة من بعد عينك يا يمه. الله نسمعها ونكمل.

0: يعني مش كفاية الأغنية حزينة إلا عن الأم وصوت زهر حسين في البحة القاتلة يعني. الله يعني يحفظ أمهاتنا على قيد الحياة ويرحم أمهاتنا الراحلات رحمة واسعة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعات المشتاق لوعة بالكتر علقنا زينة بالكتر ضوينا شمعة.
0: كتر هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. فهد بلان قالت لتقرب حينا اللي طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: لوعة المشتاق لوعة بالكتر علقنا زينة بالكتر ضوينا شمع.
0: كتر، ما معنى كتر؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها الآن. الأجوبة اللي شفناها وين بدي أبدأ في أول جواب. وين راح بتروح الجواب؟ ما منتصر شاكر، الجواب مكان. كل كتر كل مكان، صح، كل مكان، كل زاوية، كل ركن. مازن، معنى كلمة كل كتر يعني كل مكان، صح. عادل ببشيت، معنى كلمة كل كتر يعني كل مكان. لا، عادل ببشيت كل تعني على جنب أو صوب، يعني في كل ناحية هو قصده، صح يا عادل. علي موسى، الكتر هو الناحية أو الجانب، صح. أبو جاسم، كل ركن علقنا شمعة، صح صح يا أبو جاسم. مين كمان؟ كلمة أغنية كتر معناها طرف المكان أو زاوية منه. هذا جواب مين؟ نادية الصرعاوي، صح يا نادية. وليد من مسقط بيقول كتر جانب البيت أو أحد الأركان. أغنية بصرية، كلمات ولحن وأداء. وليد من مسقط، شكرا يا وليد، جوابك صح. أبو هيثم يقول أبو أحمد أبكتني أغنية زهور حسين، أنا أفتقد الوالدة الله يرحمها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته، إنه قادر على كل شيء وإنه غفور رحيم. تحية لك يا أبا هيثم، وجوابك طرف المكان، صح جوابك صح. واسمها زهور حسين، أنت قلت زهور محمد، زهور حسين. سعاد من الكويت يمكن يقصد على جنب، صح صح. كل كتر، كتر يعني زاوية أو جانب، هذا جواب محمد حسن، صح يا محمد. أغنية عينس حبيبة، كلمات الشاعر داود الغنام، الحان ذياب خليل. كتر أي على جانب، خف على جانب، هذا جواب مين؟ أم أحمد من العراق، شكرا يا أم أحمد. في فاطمة الوهيبي تقول في اللهجة العراقية تشير إلى الناحية أو الجانب أو الزاوية، ويقال خلي الشيء على كتر أي على جانب أو على جنب. ونسمع جواب علي وجداد، معنى كلمة كتر مقلوب. من وين جبت هالجواب؟ أنا بدي أفهم القاموس اللي بتفتحه يا علي وجداد، جواب غلط. طيب، ملاحظة، هذه الملاحظة من مين؟ في جواب صح للي صباح الخير. طب مين نادية صرعاوي تقول كلمة بأغنية كتر معناها طرف المكان أو زاوية منه. بعدين تقول ملاحظة صغيرة، من خلال إذاعة أغنية زهور حسين، حاكين يا يمة انقطعت الأغنية ثم عادت لأنها كانت تذاع من خلال الأسطوانات القديمة ذات المساحة القليلة، ففي لحظة انقطاع الأغنية تم قلب الأسطوانة على الوجه الآخر لتكتمل الأغنية للآخر. واقبلوا تحياتي، صح يا نادية، كان أيام الأسطوانة كان على وجهين، فيخلص وجه فتنقلب على، لما كانوا ينقلوا الأسطوانة إلى شريط كاسيت تجد فيه صمت، يعني يقلبوا الأسطوانة، صح. إذن كتر معناها زاوية أو جانب أو ركن. مؤيد يقول كتر باللهجة العراقية بمعنى كل زاوية أو كل مكان أراه مناسبا، صح. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة،
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة،
5: قلبي وينك يا عازف عود.
6: بالنسبة لأغنية محمد علي عبد الله الفنان البحريني الكبير اللي يقول فيها وش قد أنا والهان حتى وانا ينبج مش قد انا والهان حتى وانا ينبج. اتمنى تحطون هالاغنية الله يعطيكم العافية. طربيات على صوت الخليج محمد حسن المحمدي.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكل يوم إحنا في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. شافي بس ما فيش أي نغمة، ما في. الله يعينكم على شافي يعني. ومعنا سعاد تطلب طلبها على الهاتف. يا هلا ومرحبا سعاد.
1: يا هلا والله، شلونك يا ابو احمد؟
0: بخير الحمد لله، صباح النور والسعاده. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا والله. انا يمكن اليوم حطيت لك اغنيتين، ماني مسحت الاغنيه الاولى.
0: انا استغربت، لقيت في اغنيتين، في طلب
1: علي عاد بس انتين.
0: في طلبين.
1: طلبين، فانا مسحت الاولى، جيت حطيت الثانيه، لقيت الاغنيتين حزينتين الصراحه. حتى أنا بغيت أقول
0: يعني مش كفاية يا سعاد حزن واحد، مش كفاية، لا مش كفاية، مش كفاية حزن واحد إلا حزنين، يعني أغنيتين حزينتين، يعني واحدة كفاية.
1: فأنا حسيت إن أنا اخترت واحدة، بعدين جيت غيرتها طلبت الثانية، فلقيت السنتين نفس الشيء يعني. دام اللي أنا طلبت الأولى طلبت الثانية، لقيتها من شوية ضيق الخلق.
0: أنت
1: رباب حلوة يعني.
0: رباب، أنت اخترتي رباب أغنية أتت الظروف. مقطع
1: أتت الظروف.
0: في غيبتك عني، صح؟
1: نعم، أتت الظروف.
0: أيوة أنت طالبة المقطع، طالبة مقطع في غيبتك عني.
1: أنا عاد نسيت المقطع.
0: أيوة أوكي. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا سعاد. شكرا يا سعاد، يعطيك العافية وتسمع يا طلبك إن شاء الله. يا هلا ومرحبا. هلا نسمع. أيوة

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. أعرفوها رغم محاولاتك يا شافي، رغم محاولاتك. طيب الآن شادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي معايا شافي. أيوة، لطلبها طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم اثنين جميل رائع بكم وبطلباتكم. ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة، وأم أحمد من العراق طلبت بعيون خضراء لإمبارك المعتوق.

ترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى عبال. وكمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها عرفوها. فاطمة الوهيبي طلبت صاير يا قلبي يا قلبي ختيار لهادي هزيم من الفنان اللبناني الراحل يرحمه الله. نسمع وإن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها ونتلقى أجوبتكم ونستعرض أجوبتكم عفوا. عرفتوها وين وين وين وين وين أول جواب أبحثه أول جواب كان من علي موسى فاضل عواد ضوى خدك صح. حنان بعدي يمكن المقدمة لفاضل عواد صح مش يمكن أكيد يا حنان. حسين آل سجواني سلطنة عمان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمة الأغنية اليوم هي ضوء خدك لفاضل عواد. شكرا يا حسين آل سجواني وجوابك صح. محمد حسن أبو أحمد هذه أغنية أحمد عبد الكريم الفنان الكويتي الأغنية من الإيقاع كانها خليجية لا هي عراقية هي لفاضل عواد ضوء خدك. بعدين بيسألني محمد حسن بيقول صباحك سعادة وراحة بال السموحة على الإزعاج أيهما أصح أن نقول أنا لله إنا لله أن خطأ إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فيش أنا لا ما فيش لزوم لا لا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا يا محمد تحية لك. طيب إذن الأغنية ضوى خدك ومين ضوى خدك نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

من الحادية عشرة موعد الهدية. الهدية اليوم من جلسات صوت الخليج الحصرية كالمعتاد. ولكن نسمع نوال في أغنية من سينا بناء على طلب فيصل المطيري. وعدتك فيصل نسمعك نوال، ولكن في الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية إن شاء الله يكون فيصل المطيري متابع.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي شمس طلبت فيروز أمنا متعبة كير، نسمع ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن سيد شطة ولا مين؟ شو الأغنية يا كرامة؟ مرسال الصبر طيب، لأنه طلبها أبو سعد الصراحة من الرياض. نسمع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مؤيد كان طلب اشتقنا يا حلو، بيقول لي نجاح سلام، لا هي لحنان السورية.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من علي خاطر النجادي لأنه أدركنا الوقت. وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية طلبتها نادية السرعاوي. إن شاء الله نادية تكون موجودة معنا. طلبت يا مرسال الهوى لنجاة الصغيرة. معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري وفيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: عشتوا عشتوا شكرا.
1: 99.4 FM. مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل. كل الود معاكم، أنا جوها برشيد، وتحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

يعطيك العافية منفذة على هذا الدخول الجميل بصوت الفنان تامر حسني بغير عليها. وبالمناسبة أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن عن تفاصيل دورته 40 واللي راح تقام إن شاء الله هذا العام بين 23 يوليو شهر 7 إن شاء الله إلى 2 شهر 8 في أغسطس. طبعا هذه الدورة راح تكون تحت شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي، وراح تكون هذه الدورة فيها مشاركة لنخبة من نجوم الغناء العربي من بينهم الفنان تامر حسني اللي راح يختتم حفلات المسرح الجنوبي في 2 أغسطس، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية. وبالمناسبة مهرجان جرش هذا العام راح يضم أكثر من 200 فعالية متنوعة تشمل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وأيضا الفلكلورية والندوات الثقافية، إلى جانب إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لزوار المهرجان.

شاء الله مستمرين معكم أعزائي حتى السادسة بتوقيت الدوحة، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-1000 من خارج قطر، ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من اليمن من فرحان، تحية لك يا فرحان، ويطلب لي الفنانة داليا جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية يا زارعين العنب.

عساك القوة يا فرحان على هذا الاختيار الجميل للفنانة داليا. وننتقل لمشاركة أيضا جديدة من إبراهيم محسون. تحية لك يا إبراهيم، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان نواف الجبرتي، طالب المري ومتعب الشعلان. كل ما ذكرتك يا غالي.

هذه الجلسة الجميلة اللي سمعناها طبعا تعود بالأصل كأغنية للفنان السعودي القدير علي عبد الكريم، أغنية سؤال، واللي اصدرت في ألبومة بنلتقي في عام 1986 من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر أسعد عبد الكريم. ننتقل لصديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك، ويطلب لي الفنان أحمد عبد الرحيم جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. ينور العين.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة أيضا من عيسى، كل التحية لك يا عيسى. ويطلب أيضا لي الفنان سعد الفهد على عين الحسود أهواك.

الفنان علي عبد الكريم واحد من الأسماء اللي لمع بريقها في مطلع السبعينات وقدم في صوت الجميل العديد من الأغاني اللي نالت استحسان الجماهير، ولعل أغنية بنلتقي نقدر نقول الأشهر في تاريخ الفني. وهذه الأغنية تحديدا كانت لها مثل ما نقول صولة وجولة في سماء الفن السعودي، وكتبها الشاعر الأسير فائق عبد الجليل ولحنها علي عبد الكريم يعني بفن واقتدار صراحة. يعني الأغنية من فور صدورها إلى اليوم لا زالت تحتل مكانة كبيرة في قلوب الجماهير سواء الجيل القديم أو الجيل الجديد. وطبعا هذه الأغنية نافست بشدة على المركز الأول في القاهرة مع أغنية سيدي قملي الفنان الراحل طلال مداح في 1989. ننتقل لمشاركة جديدة من رحاب، كل تحية لك يا رحاب، وتطلب لي الفنان كاظم الساهر سيدة عمري.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عبير. كل الشكر لك يا عبير على الكلام الطيب، وتطلب لي الفنانة ماجدة الرومي كلمات.

عساك على القوة يا رحاب على هذا الاختيار الجميل. وعبير عفوا مش رحاب. ننتقل لي صديق البرنامج خالد سليمان العاصمي من سلطنة عمان ويطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد من روائع لمني بشوقي.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم مع طلباتكم، وبالنسبة للطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح ننقلها للساعة القادمة في فقرة أغانيكم، واللي إن شاء الله راح تكون مع زميلنا عمر العيسى. إذن نختمها اليوم مع آخر طلب لصديق البرنامج علي عيسى الكواري، يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر كل الجراح تهون. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: أغانيكم.
1: أشهد إن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما رمشك الناعس كسول كان عينك فيها دبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وقول أشد وجهك يجيب العافية.

أغانيكم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دخيلك لا تعذبني ولا ترضى لي أتعنى واروح القلب يخذلني طلبتك تكفى لو تسمح لا تتعب

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات قلب باطل وضار. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر وخير لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط على التردد 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12 ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن نستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وبطلباتكم، وأجمل التحايا لكم من شافي الهاجري معي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله، أبو هيثم من مسقط طلب، جميل واسمر محمد قنديل، جمال محمد طلب، زينة فريد الأطرش، أو هو طلب أغنيتين، فريد وشادية، وبعدين ما هي شادية في الأغنيتين موجودة، فاخترنا أغنية زينة يا جمال محمد. أبو خالد طلب علد العونة سميرة توفيق، حمد طلب أبحث عن سمراء محرم فؤاد، خالد خليل طلب أم راشد سعدون جابر، عيسى سليطي طلب غير الوقت لفيصل عبد الله، منتصر شاكر طلب غريبة من بعد عينك يا يما، زهور حسين، مازن قالت أو قال لا تقرب حينا، فهد بلان، أم حمد طلبت أولو العين الشمس شادية، أم أحمد من العراق طلبت بعيون خضرة مبارك المعتوق، سعاد طلبت طلبين، يا سعاد أنت حددي بالضبط، طلبتي رباب أتت الظروف، وبعدين طلبتي محرم فؤاد، أنا طبعا مسجل رباب، فخلص اثبتي على رباب يعني، بعدين إيش طلبين يعني. فاطمة الوهيبي طلبت صاير يا قلبي ختيار لهادي هزيم، هادي هزيم فنان لبناني راحل، هو صاحب أغنية عازز علي النوم، إذا سمعتوا هذه الأغنية عازز علي النوم، طلبته فاطمة الوهيبي. في كمان طلبات أخرى وصلت، في مثلا صباح الخير تحياتك حسين نعمة، نخل السماوة، علي موسى، علي موسى ونخل السماوة، حسين نعمة، خليها من جلساتنا يا شافي، خليها نخل السماوة، حسين نعمة، خليها من جلساتنا، جميلة مغنيها بشكل حلو، هو حلو أصلا، الله يشفي ويعافي. في عندنا محمد حسن، محمد حسن موجود في حلقة اليوم، محمد حسن موجود، مستمع موجود. طيب محمد حسن شو طلب؟ طيب أنا حجاوبك على سؤالك يا محمد إن شاء الله. في كمان محمد أبو جاسم، محمد البطيني طلب أغنية عافوني زين للفنان عبد الكريم، عافوني زين عبد الكريم عبد القادر، عافوني اعتقد اغنيه لعبد الكريم عبد القادر، طيب انا حكتبها. ابو جاسم، محمد البطيني، هي مقطع في اغنيه او هي في اغنيه، عافوني اشوف ان شاء الله، عبد الكريم عبد الق...

شهر في بداية من 1/8 إن شاء الله لمدة شهر، يعني ارتاحوا شوي. فتغريد بيعود 1/8، تربيات بتوقف 1/8 ولمدة شهر شهر إن شاء الله. وين كمان وصلنا؟ ما أحلى ليالي إشبيليا، هذه لسيد شطة. سيد شطة، ما أحلى ليالي إشبيليا. هل هي أغنية طربية يا علي خاطر النجادي ولا فرانكو عرب؟ عايزين نسمع الطرب العربي الأصيل، احنا طربيات، فإذا كان فيها فرانكو عرب بلاش منها. كويس، ممكن تسمع في نجاة الصغيرة مطلوبة يا مرسال الهوى. مين اللي طلب نجاة الصغيرة؟ من الذي طلب؟ نادية السرعاوي، يا سلام عليك يا نادية. نادية، أي الأغاني الطربية؟ يا مرسال الهوى فيها شجان وفيها شرقية واضحة. نجاة الصغيرة، خاصة أن صوتها دافئ، يعني سعاد من الكويت. والله أبو أحمد الغنيتين كلامهم حزين، ما ينفع الغنيتين، يعني في طلب واحد يا سعاد، حددي أنت، حددتي خلاص، أنا كتبت ربب خلاص. ما في تغيير. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، أبو بكر سالم، محلى رنين الوتر، وننطلق إن شاء الله.

أنا بحضر للحلقات الأسبوع القادم إن شاء الله. كنت بدور فوجدت في الـ أنا خليتها في النوادر، فريد الأطرش وعبد الوهاب في عزف على العود، بس أنا سمعت فريد أول مرة أسمع فريد عازف العود، يعني مش المحترف فقط، المبدع، المبدع، لأن الناس ما بيسمعوش لفريد إلا المعزوفة اللي عملها في حفلة الربيع، هي بس هذه المقطوعة جميلة، لكن التكنيك، يعني اللي بيعزف محترف، يعني عازف احترافي أو عازف احترافي، لكن ما سمعتوش فريد، فريد العازف الوجداني لما يعزف على العود بوجدانه، مش بس بمهارته في العزف، لا لا، ماهر في العزف في مقطوعات الربيع، جميلة ورائعة. ما أنا بتكلم عن وجهة نظري الخاصة في التكنيك وفي العمق والوجدان والإحساس العالي، بخلي العود بين يديه يعترف بكل ألوان الشجن والتعب والوجع الإنساني والذكريات والوداع والرحيل والعودة، يعني فخليتها بيعزف على العود، حتى اسمعوا اللي جالسين، هو جلسة خاصة أو سهرة خاصة، وكان فيها هو وعبد الوهاب ماسك العود، واسمعوا الآهات اللي أصدرها الجالسون، وكلهم يعني محترفين، يعني فنانين، ويريدون منه أن يزيد. لا مبدع، مبدع كبير، فنان كبير فريد. طبعا مش محتاج شهادتي هو، يعني ناقص شهادتي يعني، اسمع علينا. الأغنية علي خاطر النجادي، سيد شطا، ما أحلى ليالي إشبيلية، بيقول سبق وطلبتها وأضعتوها، ممكن أنا ما كنتش منتبه، ممكن بسألك يعني، بتأكد منك، هل هي بسمعها على العموم؟ والمستمع الكريم اللي طلب عبد الرحمن الحداد يا رايحين الوطن، هذه الأغنية طلبت قبل يوم أو يومين، وزملاء قالوا لي إنها أغنية مدلول وطني، يعني لا تصلح لل في طربيات، فياريت لو تغير ما طلبت. المستمع الكريم اللي فيصل المطيري من الكويت، أنت الظاهر أول مرة تسمع طربيات يا فيصل، ظاهر أول، لأنك طلبك غريب، يعني إحنا قدماء جدا. نوال ممكن في الهدية، ممكن نسمعك نوال في يعني تكون في الهدية، لأنه الهدية الساعة 11 كل يوم بنحط من جلسات صوت الخليج الحصرية، فممكن شوف لي شافي الله يرضى عليك من جلسات صوت الخليج أغنية لنوال حتى نلبي طلب فيصل المطيري. ما نقدر نقول لا لفيصل المطيري، أهلا وسهلا فيصل من الكويت. في محمد بيقول صباح الخير واس. طيب احنا نسمع جميل واسمر أو جميل واسمر، طلبها محمد قنديل، طلبها أبو هيثم من مسقط.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في علي وجدات طلب أبو بكر سالم. أبو بكر سالم كان في أغنية الاستهلال محلى رنين الوتر، ما سمعتها الظاهر، ما تابعتنا يا علي وجدات، غير يا علي وجدات. الأغنية اللي أبو جاسم طلبها باعوني وعافوني، عبد الكريم عبد القادر، اسمها باعوني اسم الأغنية، لذلك احنا دائما نركز على اسم الأغنية. وشكرا يا علي وجداد. وين وصلنا؟ طيب نسمع فريد الأطرش في أغنية زينة طلبها جمال محمد. زينة زينة فريد الأطرش.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم جميل، منتصف أسبوع رائع إن شاء الله. نسمع سميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة، الأغنية أغنية على دلعونة، طلبها أبو خالد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونحن بنقترب من العاشرة. هذه الأغنية لأول مرة أسمعها لسميرة توفيق، وحتى شكيت أنها مش سميرة توفيق، فأكدوا لي لا سميرة توفيق. والصوت قريب، يعني قريب، لما تركز شوية تحس أنه في سميرة، بس في البدايات الظاهر. نجاح سلام، هذا مؤيد طالب نجاح سلام. اشتقنا يا حلو، هي اشتقنا يا حلو، والله اشتقنا، هي لنجاح سلام مش لنجاح سلام بتهيألي. طيب بتأكد الآن، خلينا أبو سعد شكرا، طلب الصبر طيب لكرامة مرسال. أنا كتبت طلبك يا أبو سعد. وفي مؤيد طلب اشتقنا، أشوفها هي موجود لمطربة بس ما أعتقدش نجاح سلام، بشوف نجاح سلام. اشتقنا يا حلو. مازن بيقول ها أبو أحمد كان هذا، كأن هذا ليس صوت سميرة توفيق. برضو أنا شكيت يا مازن، شكيت والزملاء في الكنترول بأكدوا ما سميرة توفيق، بس لا بتركز يا مازن شوي تحس أن الصوت خامة صوت سميرة، بس في البدايات يعني قبل ما تشتهر ويصبح لها يعني كينونة خاصة بها وشخصية غنائية خاصة بها بتهيألي. طيب وصلنا واقتربنا من العاشر، موعد كلمة في أغنية اليوم. الكلمة في أغنية من أغاني الفنان العراقي الراحل الكبير رياض أحمد. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مؤيد، الأغنية اشتقنا يا حلو هاي للفنانة السورية حنان، حنان السوري، وليست لنجاح سلام. ممكن في اليوتيوب حاطين صورة نجاح سلام وحاطين أغنية اشتقنا يا حلو، بس لما تسمع مش نجاح سلام، هذه حنان السورية. وأيدني في ذلك، أو أنا أؤيد في ذلك، مازن وريم ولمين كمان، فاطمة الوهيبي وريم. ريم لا، ريم دخلت في موضوع ثاني، موضوع الإجابة عن السؤال. طيب سمعنا كل كتر، ما معنى الكتر في أغنية رياض أحمد؟ كل كتر علقنا زينة، ما معنى كتر؟ نسمع.
1: لوعت المشتاق لوع، كل كتر علقنا زينة، كل كتر ضوينا شمع.
0: كل كتر، كل كتر، ما معنى كلمة كتر باللهجة العراقية في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وصلنا لمحرم فؤاد اللي طلبه حمد في أغنية أبحث عن سمراء، نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهل أي بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوع بالكتر علقنا فينا بالكتر ضوينا.
0: كتر، ما معنى كتر اللي وردت في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع سعدون جابر في أغنية أم راشد لطلبها خالد خليل.

0: ما زلنا معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعة المشتاق لوعة بالكتر علقنا زينة بالكتر ضوينا شمعة.
0: كلمة كتر هي اللي توقفنا عندها اليوم في أغنية رياض أحمد، الله أعلنسى حبيبة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ومطلوب فيصل عبد الله في أغنية غير الوقت اللي طلبها عيسى السليطي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وصيف جميل والله. معقول الصيف يعني بالليل الجو في قطر بكون يعني حلو، يعني بمشي بالليل، بمشي الفجر، الجو في نسمة جميلة حلوة. في النهار ما عليه يعني شوية حرارة، لكن أنا بتشوف أخبار العالم الأوروبية غريبة، عندهم الحرارة بشكل يعني مرعب. الله يحفظكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوع بالكتر علقنا زينة،
0: كل كتر. ما معنى كتر في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، وكلكم عرفتوها ما شاء الله عليكم. ونذهب إلى بما أنها في العراق، نذهب نسمع زهور حسين اللي طلبها منتصر شاكر، غريبة من بعد عينك يا يمه. الله، نسمعها ونكمل.

0: يعني مش كفاية الأغنية حزينة إلا عن الأم وصوت زهر حسين في البحة القاتلة يعني. الله يعني يحفظ أمهاتنا على قيد الحياة ويرحم أمهاتنا الراحلات رحمة واسعة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوعت المشتاق لوعة بالكتر علقنا زينة بالكتر ضوينا شمعة.
0: كتر هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. فهد بلان قالت لا تقرب حينا، اللي طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: رفيق خدها نصيحة، خدها نصيحة ما بينصحها صديقي.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
2: لوعة المشتاق لوعة بالكتر علقنا زينة، بالكتر ضوينا الشمع.
1: كتر، ما معنى كتر؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها الآن. الأجوبة اللي شفناها وين بدي أبدأ في أول جواب. وين راح تروح الجواب؟ ما منتصر شاكر، الجواب مكان. كل كتر كل مكان، صح، كل مكان، كل زاوية، كل ركن. مازن، معنى كلمة كل كتر يعني كل مكان، صح. عادل بوبشيت، معنى كلمة كل كتر يعني كل مكان. لا، عادل بوبشيت كل تعني على جنب أو صوب، يعني في كل ناحية هو قصده، صح يا عادل. علي موسى، الكتر هو الناحية أو الجانب، صح. أبو جاسم، كل ركن علقنا شمعة، صح يا أبو جاسم. مين كمان؟ كلمة أغنية كتر معناها طرف المكان أو زاوية منه. هذا جواب مين؟ نادية الصرعاوي، صح يا نادية. وليد من مسقط بيقول كتر جانب البيت أو أحد الأركان. أغنية بصرية، كلمات ولحن وأداء. وليد من مسقط، شكرا يا وليد، جوابك صح. أبو هيثم يقول أبو أحمد أبكتني أغنية زهور حسين، أنا أفتقد الوالدة الله يرحمها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته، إنه قادر على كل شيء وإنه غفور رحيم. تحية لك يا أبا هيثم، وجوابك طرف المكان، صح، جوابك صح. واسمها زهور حسين، أنت قلت زهور محمد، زهور حسين. سعاد من الكويت يمكن يقصد على جنب، صح. كل كتر يعني زاوية أو جانب، هذا جواب محمد حسن، صح يا محمد. أغنية عينس حبيبة، كلمات الشاعر داود الغنام، ألحان ذياب خليل. كتر أي على جانب، قف على جانب. هذا جواب مين؟ أم أحمد من العراق، شكرا يا أم أحمد. في فاطمة الوهيبي تقول في اللهجة العراقية تشير إلى الناحية أو الجانب أو الزاوية، ويقال خلي الشيء على كتر أي على جانب أو على جنب. نسمع جواب علي وجداد، معنى كلمة كتر مقلوب. من وين جبت هالجواب؟ أنا بدي أفهم القاموس اللي بتفتحه يا علي وجداد، جواب غلط. طيب، ملاحظة، هذه الملاحظة من مين؟ في جواب صح للي صباح الخير. طب مين نادية صرعاوي تقول كلمة بأغنية كتر معناها طرف المكان أو زاوية منه. بعدين تقول ملاحظة صغيرة، من خلال إذاعة أغنية زهور حسين، حاكيني يا يمة انقطعت الأغنية ثم عادت لأنها كانت تذاع من خلال الأسطوانات القديمة ذات المساحة القليلة، ففي لحظة انقطاع الأغنية تم قلب الأسطوانة على الوجه الآخر لتكتمل الأغنية للآخر. واقبلوا تحياتي، صح يا نادية، كان أيام الأسطوانة كان على وجهين، فيخلص وجه فتنقلب على، لما كانوا ينقلوا الأسطوانة إلى شريط كاسيت تجد فيه صمت، يعني يقلبوا الأسطوانة، صح. إذن كتر معناها زاوية أو جانب أو ركن. مؤيد يقول كتر باللهجة العراقية بمعنى كل زاوية أو كل مكان أراه مناسبا، صح. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
3: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة،
1: مهما مر الزمن
4: العين اللي ما تشوفتش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
5: رمز عينه فريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.
5: وجروحي قلبي وينك يا عازف عود.
6: بالنسبة للأغنية محمد علي عبد الله الفنان البحريني الكبير اللي يقول فيها وش قد أنا والهان حتى وانا ينبج، وش قد أنا والهان حتى وانا ينبج. أتمنى تحطون هالأغنية الله يعطيكم العافية. طربيات عيلة صوت الخليج، محمد حسن المحمدي.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل يوم إحنا في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية عليكم أن تعرفوا الأغنية.

0: إيه طبعًا، فأنا مسحت الأولى يتحطت الثانية، لقيت الأغنيتين حزينتين الصراحة، حتى أنا بغيت أقول
1: يعني
0: فلا على ذوقك
1: يعني
0: يعني،
1: مش كفاية يا سعاد حزن واحد، مش
0: فخلاص
1: كفاية،
0: ذوقك حلو
1: لا مش كفاية،
0: رغم.
1: مش كفاية حزن واحد إلا حزنين، يعني أغنيتين حزينتين، يعني واحدة كفاية.
0: اي وحده انا إيه، فانا حسيت ان انا اخترت وحده، بعدين جيت غيرتها طلبت الثانيه، فلقيت السنتين نفس الشيء يعني، دام اللي انا طلبت الاولى طلبت الثانيه لقيتها شويه ضيق الخلق،
1: انت
0: فما مشكله نسمعها رباب حلوه يعني.
1: رباب، انت اخترتي رباب، اغنية
0: رباب حسب الظروف،
1: اتت الظروف،
0: اتت الظروف،
1: مقطع
0: اتت الظروف نعم
1: في غيبتك عني، صح؟
0: اي نعم، اتت الظروف
1: ايوه
0: مع
1: ايوه
0: انها صعبة
1: انت
0: شوية.
1: ايوه انت طالبة المقطع، طالبة مقطع في غيبتك عني.
0: المقطع اي انا عديت المقطع.
1: ايوه اوكي، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا سعاد،
0: اوكي،
1: شكرا يا سعاد، يعطيك
0: شكرا شكرا
1: العافية،
0: يا ابو حميد،
1: وتسمعي طلبك إن شاء الله.
0: شكرا.
1: يا هلا ومرحبا، هلا نسمع. أيوة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. أعرفوه رغم محاولاتك يا شافي، رغم محاولاتك. طيب الآن شادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي معايا شافي. أيوة، لطلبها طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويوم اثنين جميل رائع بكم وبطلباتكم. ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة، وأم أحمد من العراق طلبت بعيون خضراء لمبارك المعتوق.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال. وكمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها عرفوها. فاطمة الوهيبي طلبت صاير يا قلبي يا قلبي ختيار لهادي هزيم من الفنان اللبناني الراحل يرحمه الله. نسمع وإن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها ونتلقى أجوبتكم ونستعرض أجوبتكم. عفوا. عرفتوها. وين أول جواب أبحثه. أول جواب كان من علي موسى، فاضل عواد، ضوء خدك. صح حنان. بعدي يمكن المقدمة لفاضل عواد. صح، مش يمكن، أكيد يا حنان. حسين آل سجواني، سلطنة عمان، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقدمة الأغنية اليوم هي ضوء خدك لفاضل عواد. شكرا يا حسين آل سجواني، وجوابك صح. محمد حسن، أبو أحمد، هذه أغنية أحمد عبد الكريم الفنان الكويتي. الأغنية من الإيقاع كانها خليجية، لا هي عراقية، هي لفاضل عواد ضوء خدك. بعدين بيسألني محمد حسن، بيقول صباحك سعادة وراحة بال، السموح على الإزعاج، أيهما أصح، أن نقول أنا لله، إنا لله، أن خطأ، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيش أنا. لا ما فيش لزوم، لا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا يا محمد، تحية لك. طيب إذا الأغنية ضوء خدك، ومين ضوء خدك، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، تأكيدا لمحمد حسن، الأصح إنا لله وإنا إليه راجعون، بدون لا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصل الجملة من سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. شكرا يا محمد حسن، وصلنا واقتربنا من الحادية عشرة، موعد الهدية. الهدية اليوم من جلسات صوت الخليج الحصرية كالمعتاد، ولكن نسمع نوال في أغنية من سينا بناء على طلب فيصل المطيري. وعدتك فيصل نسمعك نوال، ولكن في الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية إن شاء الله يكون فيصل المطيري متابع.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي شمس طلبت فيروز أمنا متعبة كير، نسمع ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن سيد شطأ ولا مين؟ شو الأغنية يا كرامة مرسال؟ الصبر طيب، لأنه طلبها أبو سعد الصراحة من الرياض. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مؤيد كان طلب اشتقنا يا حلو، بيقول لي نجاح سلام، لا هي لحنان السورية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من علي خاطر النجادي لأنه أدركنا الوقت. وصلنا للأغنية الختامية، أو الأغنية الختامية طلبتها نادية السرعاوي، إن شاء الله نادية تكون موجودة معنا. طلبت يا مرسال الهوى لنجاة الصغيرة. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري وفيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.